0: كيم توالي تقدي يا ولينكي آخر فيف تخمني تان عم بيكوا ينرجع ولينكي إس كي إف إم تم تجي تقدي أم تبرنامج يان هيجي أو مرساني أو أكيا فاسي كي ولينك تجي كوتا سان كي كليك أو كبرنامج يان كيسي كمان نومي كا كامي أرفرتين مايو كي تقدي كي مونيكا جونغان كيم توالي ديو تقدي كي أو تويري كم تدي رجع سان نومي يان هي كودام ويك إس كي إف إم
1: Tak mengesika ini dia, anak guna kan five tahun minta jengkel kuanu. Di murusan program kasih akhir waya ku, masih program kongkara di Monica Junga, Nurabertin Moyotam. Tak mengetik tuh dia, anu tak kira mburi dia kumsa.